الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي، وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب، وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

الترقي السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السماع. على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: كيف تعرف؟
1: سامع الكلام إليك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بناجي

0: حكي ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

نظيره السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا.

0: كوريا معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

Thank you.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

الطيري السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد.

0: في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

نظيري السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر

الشهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم.

0: دائما
1: معكم دائما.
2: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول.

إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال

0: الإسرائيلية الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا ولكن

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه

يحميه بصفحة وجهه ويجعل أيضا عرضه من فدائه ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما

وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات

الساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح 15 من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

الحاضري السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحقة العسكرية في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقراً وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيراً يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. غنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى، رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم. وإن تبغي الغنى ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة

لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه. يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه. ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه. سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه. إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام،

وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السماع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقراً وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيراً يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه، قليل ذنبه، والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

الحاضري السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت تيف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام. الشيباني يبحث مع نظيره السعودي في الرياض العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء الخامس عشر من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء الخامس عشر من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء الخامس عشر من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

من البدين الذي يحتاج علاجا للسمنة؟ في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15% إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلاً عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصاً إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضاً يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاهاً طبياً يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا: من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون.

قريت عالقدر والفحيها سلم عليها وسلم عاليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لكن

0: خليكن على السماع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

نظيري السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين.

آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث

0: محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 من تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 من تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوزي يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18

عاما الأحد 12 من تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهم الأحد 12 من تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 من تموز. وقلب سينر تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينر في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نسكوفا المصنفة التاسعة عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 من تموز لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011 وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينغ. وسجل ماركيز انتصاره 10 على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: 15 من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن 15 من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح 15 من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

نظيري السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت

0: استهدفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقاً. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم، وتركيا تعزي سوريا في ضحايا غرق العبارة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 متراً على نهر الفرات. وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضاً حلولاً تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسمياً لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات، في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

نظيره السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

خليكن على السماع على صدى الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أسى، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت،
ودمعي له غسل. هوى انطل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى انطل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه، ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن

حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع ان اقدر اقول

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

الحاضري السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولاً استراتيجياً يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شاباً عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شاباً عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السماع. على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: خمرة الحب سكنينة، أما قلبي تنسيني. خمرة الحب سكنيها، أما قلبي تنسيني. عيشة لا حب فيها، جدول لما فيها، جدول لما

ثمرة الحب سنينها، أما قلبي تنسيني ثمرة الحب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

آخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السماع. على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

الجماهيري السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية

الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السماع. على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم، وتركيا تعزي سوريا في ضحايا غرق العبارة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 متراً على نهر الفرات، وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضاً حلولاً تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسمياً لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات، في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

الدوري السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر

غداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي.

0: اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها

اتصل الحبل، عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا، أنتم أحسن الدهر أم أساء؟ فكونوا كما شئتم، أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل؟ نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت، وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى.
فإن قبلتها منك يا حبذا.

البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص، شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

نظيره السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: ساعة صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن

253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول إرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح 15 من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلنسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

نظيره السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

اسمك مثل وحاولت حتى اني اتكلم اقل لقيتك في صوتي وحتى في سكوتي جالس مستقر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

نظيره السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15 إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلاً عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية.

هي، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا: من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: كارول وحشتيني، عامله ايه؟
1: اكيد كويسه.

0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري طريقنا مش واحد.

0: كارول، وحشتيني. عاملة ايه؟
1: اكيد كويسة.
0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري، طريقنا مش واحد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في

النظير السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولاً استراتيجياً يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي

0: الثامن من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 من تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 من تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا 3 أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم لكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهم الأحد 12 من تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 من تموز وقلب

سينار تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى، ويعد هذا اللقب الأول لسينار في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة التاسعة عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 تموز، لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011، وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينج. وسجل ماركيز انتصاره العاشر على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

الصحفي السعودي في الرياض العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، وجرى اللقاء في العاصمة السعودية.

الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب

0: اثنان آخران الأربعاء الخامس عشر من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكابينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الخامس عشر من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا.

وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل، عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا، بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت، وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت

تغلو جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل فنافس ببذل النفس فيها أخ الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخ الهوى فإن قبلتها منك يا حبذا البذل فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل فشنع قوم بالوصال ولم تصل وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو فما صدق التشنيع عنها لشقوتي وقد كذبت عني الأراجيف والنقل وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل عديني بوصل وامطلي بنجازه فعندي إذا صح الهوى حسن المطل وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل وعقد بأيد بيننا ما له حل لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا لهم أبدا مني حنو وإن جفوا ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم أجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز.

موز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي، بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى

0: مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة،

فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت، وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه،

عاد بالدنيا إليه انتهى البخل، ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل، وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو، فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل، عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي، وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلنسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السماع. على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى